ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي.

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ඒ ඊමා වෙච්ජෙ මිස්තකුන්නේ තියබෑමිහුන් ගිනවෙගෙන්වා හඳුමකුළොමකුන් අල්له හඳුමකුරාශෙ අදි හෙඳුනා හවීරු එකලාංගියත් තස්පිහ කියවුලේශේ

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: تمن رسكلاغ اراد كوربينما اي ايت توغ سبب اينا متوير كوربي مو هي اهنكمك اينا بما لمبغت ادي ايناغ امل ادم تبعوي فه ايناغ مثال كتاغ مثال فدي ايا حملا دينس دونرغن او مانيواله نوات ايتي دو كوليس دونرغن او مانيواله تمن رسكلاغ ايت دوغ كولا ميهنگ مثالكي اي فه كليغ فان واهكتا كيا دباش اي ايورم فيكور كورمتكاي

الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما

0: ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
1: دنگوری ها کدیم بس میادوگه فیلاور مدرس گرداشون کیا

0: ظفر.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.
0: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما

0: نون
1: وإنا لصادقون.
0: زهدك يا بلا.
2: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين.
0: ومن المعز اثنين. اي كون قال تاني كون قلت لك كيك
2: لين عارض.
0: لين عارض كيف لين عارض كفي
2: لين كي اكو رجع كوري انا بفيه
0: لين اكو رجع فحتا وقت السكون نعم متان قال لين اكو ركي يا لين اكو ركن يبي يا سكون كوريان ابا فيين اوتيما اهم ويما لين اكو فحتا ميوتي نونو كي ابي فيلي وقف كرم سبب ابي فيلي بدل من دي وقت سكونك اهم ويما لين عاد لك متان يبي قل اذكرين

0: قل الذكرين مد لازم كون كان مد لازم اي
1: مد لازم كلمي مثقل
0: راو دا كي بيجن مد لازم كلمي مثقل كم تم بي فزين ابو نديبا زهدا
2: مد غا كرك فه تشديد هم الكلمه غاس فودي
0: اي رزم ابو نديبا مد لازم كلمي مثقل كبي سبب
1: مد غا كرك فاتا اصل سكون تشديد ايكو
0: ور رغا كيبا

هذا إذ وصاكم الله ما بدن إكلا ميم أبوفيلي دين تشتيد لامن يدي نوشن راي كم الله إذ وصاكم الله بهذا

0: الرحيم.
1: إما نقرأ رزمة.
0: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.
1: كل ذي ظفر نون نان ده ظفر ظا ظا.
0: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.

0: اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدغ فيلاول نيموني إرادة كوريفيا آ فيلاول كاي كي بدل كل مغ أميدغ وكيلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مصطفى في لاولة جميع پروغام گا كيوي سورة الانحام گه ساتيك ساليس تيمبن آياتون فشاگين اي سورة گه ساتيك ساليس هاوان آياتو گن يلا في لاولة ننگوا دبي القاري علي وحيد عبد الرحمن دارورنكي حليمت زهود آدم عائشت فزينا روضا محمد عدي عائشت رزما پروغامو فدي علقون علي رازي

0: الدين
1: أديت يبامي هم جويري رسكلانغ حضرتون فاف فسيون لبكت مشا ودتكا بمفد تنوس كنهوري سورغ تيبامي هم أوسوي كناشو إسورغ تيار كروا فاواني تقوى ويرين نشو إهي آيتك إكلانغ وحي كروا فاوا بس فلق

السلام عليكم انسان نتدمغ دكوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري اما كشورم وسكلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما يكر فيرس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم غي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریلو مکی اوگن من اللی بے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کریفا ونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچہ

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

0: سلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على عناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لسعق. رواه البخاري. ماني ماين الله رسول لبي أبو سعيد الخدري قريهون رواه قنبي اكليك فان ودالوية هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية ميتاك جنازة تيار ميستخنج نوات فرهنج كندمتيغا افلا لبي هندو فهي صالح علق جنازة إنما إينا بناهوت تيمان أوها كوريك جنداش تيمان أوها كوريك جنداش أدي أي صالح نو ميهك جنازة إنما إينا بناهوت إي هوري حلاك بودو كما إي نفسكايغ تيباي ميهن تيه داني كنتنكن هي إينا أدو إنسان فيهو إهن كم مخلوقا كو أدو أها هوت إنسان نا إي أدو إيوي جنما ఎవరెం ఎంఎం బిరుంగస్ హేనిత్ జౌయి
1: హే మ్యాన్ కడి మెందరు బార కడి తెరేస్ మినిట్ మీ దీను కేడు కీరత్ ఖుర్ఆన్ గె దివి తర్జమా
2: కీరత్ ఖుర్ఆన్ గె దివి తర్జమా మియదు గనస్తేని సూరతుల్ ఆరాఫ్ సతే 40 ఫసవన ఆయతం ఫషాగిన్ ఎ సూరతు గె 27 హవన ఆయతు గె నియలం అదే సూరతు గె నియల తర్జమా విదాల్ దివ్వా ఫవని డాక్టర్ ముహమ్మద్ హనీఫ్

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: تمن رسكلاغ اراده كوربينما اي ايت توغ سبب اينا متوري كوربي موه اهنكمكو اينا بما لمبيغته ادي ايناغ اميل ادم تبعوي فه ايناغ مثال كتاغ مثال فده ايا حملا دينس دو نرغن او ماني والي نوات ايتي دو كوليس دو نرغن او ماني والي تمن رسكلاغ ايت دوغ كولا ميهنگ مثال كي اي فه كليغ فان واهكتا كيا دي باش اي اي ورم فكر كرمتكي

ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما

0: يوم اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: تنهوريها كودين بس ميادوغ فيلاور مدرس قرداشون كيوا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ณ
1: วะอินนาลศอดิกูน
2: ซะฮดากยาบะลา
3: ซะมานิยะตะอัซวาดมินัลดะนิสนัยนวะมินัลมะอ์ซิสนัย
2: ومن المعز اثنين اي كون كهتني كون كل كين كيكه
3: لين عارض
2: لين عارض كيف لين عارض كفي
3: لين كا كورج كوري انا بفي
2: لين اكورج فحتا وقتي سكون نعم متان قال لين اكوركي يا لين اكوركن في يا سكون كورين ابا في انوتيما اهم فيما لين اكور فحتا ميوتي نونوگه ای بیفیلی وقف کردم و سوابن ای بیفیلی بعد دوونگه دیهی وقتی سکونه کن اهمیما لین عادل کم می‌تونه بی. قل آذکرین

0: قل الذكرين مد لازم كونك مد لازم إني
1: مد لازم كلمي مثقل
0: رأو دا كيف بيجن مد لازم كلمي مثقل كم يتم بي فزينة بنا دي بدا زهدا
2: مد غي أكورك فهو تشديد هم اي كلمة غاز فوتي
0: رزما بنا دي بدا مد لازم كلمي مثقل كم يسبب
1: مد غي أكورك فهو تشديد
0: ورر رغم كيف بدا

هذا إذ وصاكم الله ويبقين يدي ما بدن إكلا ميمك أبوفيلي دين تشتيد لامن يدي نوشن رأي كم الله إذ وصاكم الله بهذا

0: الرحيم.
1: إما نقرأ الإسماء.
0: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.
1: كل ذي ظفر النون ده ظفر ظا ظا.
0: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.

0: اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدك فيلا ولا نموني إرادة كرفيا آفلا ولا كايكي بدل كل مجو أمي دك وكبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أرادني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألوغيبيري راسكلاكو مي ألايا علمو إتركو الدوان ديب.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

إما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا.
1: قرآن كيوا ودالوي الحافظ ميشيل شامي
2: مي نوديا ميجاهاتس
1: دينو كي أدو

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول لبي أبو سعيد الخدري عليهم رواه جنبه اكل يكفان ودالوية هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية ميتاك جنازة تيار ميستخنج نوات فرهنج كندمتيغا افلا لبي هندو فه اي صالح علق جنازة انما اينا بناهوت تيمان اوها كوريا جنداش تيمان اوها كوريا جنداش ادي اي صالح نو ميهك جنازة انما اينا بناهوت اے ہوری ہلاک کے بڑو کما اے نفس کا گن تی ابائے میں تی دنی کون تنکن ہئی اے نا اڑو انسانوں فیوا ہن کم مخلوق کو اڑو ہا ہٹے انسانوں نا اے اڑو ایوی جنما اے اورن ایم ایم بیرون گس ہے نتی جاؤ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahadati faatir as-samawati wal-ard rabb kulli shay'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'a أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما

0: زهدك يا بلا.
1: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين.
0: ومن المعز اثنين. أي كون قهل تاني كون قهل تاني كيكة
1: لين عارض.
0: لين عارض كيف يعني لين عارض كفي؟
1: لين كأكورة جكوري أنا بفيه.
0: لين أكورة جفهاتا وقت السكون يعني. مثلاً قال لين كأكورة كي يا لين كأكورة كان يبي يا سكون كوريان أبا فيين أتيما. أهم فيما لين أكور فهاتا قا ميوتي نونو كي إبي فيلي وقف كورم سوابن إبي فيلي بدل من جديء وقت السكون كان. أهم فيما لين عاد لك مثلاً يبي. قل آذ ذكرين

0: قل الذكرين مد لازم كونك مد لازم إني
1: مد لازم كلمي مثقل
0: رأو دا كيف يجين مد لازم كلمي مثقل كم يتم بي فزينة بنا دي بدا زهدا
2: مد غا يكورك فهو تشديد هم ايك كلمة غاس فوتي
0: رزما بنا دي بدا مد لازم كلمي مثقل كم يسبب
1: مد غا يكورك فهو تا اسلو سكون تشديد ايكو
0: ورر رغا كيف بدا

هذا إذ وصاكم الله وبيجين جدي ما بدن إكلا ميم أبوفيلي دين تشتيد لامن جدي نوشين راي كم الله إذ وصاكم الله بهذا

0: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: هم نقرأ رودك يا بدر.

0: اما انا رزمه.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.
0: كل ذي ظفر انه ده ظفر ظا ظا.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.

0: طَبِيعًا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: ميها حساب ميدغ فيلا ولا نيموني إرادة كرفية آ فيلا ولا كايكي بدل كل مغو أميدغ وكيولن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: و-

ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timanna ya gellumakan irada kurawa nama etaketige shafa'at terikamun timanna yan evves kame fudda en nudebe nete adi etakeccha timan salamatevves nume kurevene me إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون timan tiyaba mihunge veri raskalaange an iman vejjaime fahe tiyaba mihun timange bas ahashe

0: له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
1: أدي تيمن رسكالانج إكاليغ فانا لين أغن نوي ندفمي أدي إكاليغ فانو إكامكا إكاشيغ نفس نوي أي هندانكو دنيبي فوتي كموغاياي بيان وغنوا قرآن كموغا منوي نوي
0: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
1: اي ديريهوري كموغاوا ميهكا انزار كوريبو مطاك ادي كافرونج مچا عذابوغ بسفلو حقو ومطاك

ತಕುಂ ಎಫ್ಎಂ ವೆಸ್ಸಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಎಫ್ಎಂ ಬಾವಾ ಲೆವ್ವಿ ಫರಾತಕಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹೆಯ್ಯೆ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون تمن رسكلانگ إرادة كوروا نما إفن بون نكره فدا لنو فنك كموغا لوا فيمه فه تيبا ميهن شكر نكرني كي وهي أفرأيتم النار التي تورون تيبا ميهن روكرا ألفانا مدو تيبا ميهن فهي وسنا بلي مهيئ

hama kashawarun nufennatanga eurenge veri raskalaange biruvetiwa mihun dannaashe fa fa fussevumai boduwegenwa daruma eurennan hutte wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati sudur tiyabaa mihun buna ecce sirru kuraashe nuwata e faalu kuraashe hama kashawarun e kalaangeyi hittakuga waaha kame mola dene wodigenwa raskalaange ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هريها تكتشن هده في رسكالانج اتكتي دين وديگن نوانه هي ادي اكالانج اوغا وانتكام بدو ملا دين وديگن و رسكالانج

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفيرس كلانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألمين جبري رسكلاك ألمين إكما قلدان بكنواك من أفلما ألمين نجسوان دي أدي ألمين أفوك روان دي أدي ألمين نفاف فسوان دي أدي ألمين الرحمة لفان دي إبرسكلاك ألمين إهي تريوان ترسكلاك فهي كافر بكم واميستكم مجد ألمنا النصر دفاندي
1: غادي ريغاندو اشيتشي مي دينو كادو

ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري اما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور فيروس كلانغي اهن ترين مي هو شهلا دني فيلمغي غت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریولو مکی اوگن مننا لی بے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچا

يوسف جفان دولا فهر كير تربم في الدب إكلي جفان هن نبي دلهر ما مرم جحال كل جب إكما كوي بقت إكلي جفان جهتم الله إلهام كور بدواعي نحن ما بقول جندية بالوغا أندريك تريغا إدواع كور إيه دل دو ودقم با قائم ودقم بارس كلاك ألاك هتوغا إهنگ بسفرات باغن نيدي ہمیں کلی برس کلانگی کی بمباگیوں میں دنگے ہی جسوان دے

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا أول مينجي برنامج تدرس يوم جندوا مسلمين مهلاً بتأخرنا أختنا. هتقي هذا دعاء ترى الدكرة إما بفرنا باجر ده كده من سالهم كبعيدة مثل استاج البرنامج كأكيد من دوس تبي فرنا ميبدل كراني هالكون رقية. هذا سالهم كبعيدة مثل استاج من تبي فرنا هم جنس تمميناني إمام النووي رحمه الله ليوفا ريال الصالحين مفتوج باب تغشرها. إمام النووي رحمه الله ليوفا ريال الصالحين مفي تبي بها ترجمة كرفافني الشيخ أحمد فاروق محمد.
0: صالح بقيجة.
1: ادمیار اورگل من تیبے فنا کی گبالال ممیان ننی می فوتو کے ایم ایف ہوبا پتن سٹیک ہدی دیوان بابا می بابو کے مولو کی مومنن نٹکا سورگے گا اللہ تعالی لوافا متویر کندتا.
2: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Donta hal kinita.
0: Donta hal rangaru. Fatun ko ko bali vole ka ingeta.
1: Ah donta. Kom me do ko salu bala. Beenu mahi tere ka for ko demu midani. Donta kambut no hai. Fatun ko ko ekanya no ana. Ko ko ekanya ole ti doctor da kam me sta divaneta. Ehem me mekam me sar me mara farwa tere kamai ki eba kora.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ماني هما كشورون كم دينك خلق في أدي إسلام دينك خلقك كي لدوتي كم
3: مهارو كدي من دمو عدوه دي جهي مي دينك

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته

0: قرآن كيبا ودالوي الحافظ ميشيل شامل.
1: مي دينو غادو
2: نواتي هميغا هرتز
1: دينو غادو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. معن الله اسم فرق بركات ونمي كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمجة سلام هنته هدبا بدكر ورسكلاكو می اناگے کوفا فتف سوان دے ابرس کران گے رحمت گے درکلتا می اڑا یٹکا پلو وان دے
1: گڈی فتح فہ چے می دین کے اڑو اعوذ باللہ